0: 25%، والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: ريم راديو. إذاعة

0: كنقول انا بالنسبه للاباء خاصهم شويه يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسه، يعني يحاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
1: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
2: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي أن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
7: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
5: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا، السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنيات الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح سكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
8: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها. حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
3: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
2: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
1: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على الرحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
5: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 مليمتر.
5: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتارا من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة و 9 طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
8: إذاعة الأخبار المغربية

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
5: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
4: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة صوص ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيط سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال

0: خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أصبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوك

الأخلاقية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير السلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض آخر. لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات. وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤوليات مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها. لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل، ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع، من اللي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين. لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين الطرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع دياله بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي
من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع. فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلباقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
5: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
4: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الإنجرام الانحراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محلياً. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
8: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. ودخل هذا الموسم دخل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
7: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة صوص ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
9: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن
3: غماب راديو.
6: غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
10: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وجيل اليوم والغد باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية نكونوا أوفياء لها لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
7: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
3: غيم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة لا سيما من حيث التعليم الشغل الصحة وغيرها مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية

0: المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي.

0: على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتسنيت إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
5: لحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية للأنباء، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حكي توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
4: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
6: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
7: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبيهنا.
6: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
4: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشما بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
8: تعاونية جنة تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحيه بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطه، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونيه كتكون من واحد 5 الاعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين. عندنا 9 مستفيدين خدموا الصناعه التقليديه، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
9: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
1: وأسلم.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
11: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهاد المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية نكونوا أوفياء لها لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
6: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
7: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
6: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
9: السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارنا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت نيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها وغادر 4 منهم المستشفى فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها نيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو ودوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
12: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من مليون شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
2: المصداقية واليقين
1: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو-تربوية، المركبات السوسيو-رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات مبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
7: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
6: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
14: الخبر من المصدر.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
4: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
11: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها.

0: هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
1: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي

زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: كنقول انا بالنسبه للاباء خاصهم شويه يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم سيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسه، يعني حاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
1: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
2: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغمس نيم كرة إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو.
1: ريم راديو،
0: اذاعه الاخبار المغربيه.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيط سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
5: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
4: فعالية هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين.

0: ميشن على ريم راديو. ريم راديو الخبر من المصدر.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
3: غريم راديو، غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
4: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
7: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية نكونوا أوفياء لها لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
4: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة
9: الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا. السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل مستهدفة زراعة مئات آلاف الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنيات الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح سكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
9: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26 2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب، القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيط سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة.

0: بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. صبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير السلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرد آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات. وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان، وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع من اللي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين.

التكوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين الطرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة. فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع دياله بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع. فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلباقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول السهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل، سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
6: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
8: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
7: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
11: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
7: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتيسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتيسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتيسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
2: أسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
2: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع دي الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
1: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها وصورة منمقة لزخارف مغرب.

0: 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي مفاتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها.

0: حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني يحاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
3: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
4: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: الأخبار المغربية
5: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
5: غيم راديو.

0: فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب اجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: ريم راديو. إن غمزنيم كرة، إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيد أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غمزن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
9: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشهماء العينين في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
8: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
10: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة. كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية، ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتارا من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيرن التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
3: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وجيل اليوم والغد، باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
2: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

0: أمره السامية بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكمي المملكة.
1: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
2: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسميرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
3: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في

0: هرس ديالي خسرت اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لانها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصه الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا للمشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحله الانتقال الاول للافكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحله الثالثه هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئه، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وادماج الاقتصادي للشباب. في اطار هذا البرنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب اقليم تاوريرت بتكلفه تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، اجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئه، تحسين الدخل وادماج الاقتصادي للشباب.
2: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز ناسي كعضو تعاونية وشمة.
4: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمنا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
5: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتثنيت إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
2: لحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية للأربع، طبعا حال عرفت المشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حكا توفر على قاعات، على قاعة الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
1: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول ب تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكنت التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
5: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين. 5 صناعات تقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلكي الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلاً عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
6: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة خريبكا خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
8: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
7: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريرت، بالإضافة لسميرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرت، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
1: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
2: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل

0: لأن من بدر الدين النهروي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، بالإضافة لسميرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
1: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار مبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
2: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
3: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
0: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
4: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة، كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
0: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25-2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
5: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: كنقول أن بالنسبة للآباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
2: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
3: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
4: أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
6: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي الخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات. يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
5: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة صوص ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي. كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو، في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا. السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل، مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنية الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح سكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجاري. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمنا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا داكشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة الصداقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة

0: يفيدوا من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
2: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
3: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار مبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
4: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
5: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي.

0: وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ لمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري، وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء، وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجهرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز ناسي كعضو تعاونية وشمه.
2: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا داكشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
3: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، في فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. صبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير سلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات، وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي. فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد، فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل، ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هاد المسألة بعد اجتماعي أوسع من اللي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت، وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين الطرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع ديالو بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع، فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلباقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريط، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ لمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كيقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
2: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: بمدينة خريبكا خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
5: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية نكونوا أوفياء لها لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
4: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونيه وشمه تابع التعاونيه، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونيه، وكان هو فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونيه.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل
1: أفضل. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة

0: 60 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشور السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعر التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30 و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الإنترنت إن العدد الحقيقي

0: قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. ببوزنيقة، اختتام دورة 4 والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتزنيت، إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات، تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
3: لحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالي عرفت المشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد المجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
0: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
5: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات، يبتدأ اليوم الأول ب تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
4: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
0: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكنت تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
6: تعاونية جنة تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. 5 صناعات تقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
6: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
8: السلطات المحلية أفادت أن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينياي سطع على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينياي قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية، ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 70 ألف هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمت النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو ودوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
6: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من 1,000,000 شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشور السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه سنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
7: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
5: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيال عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه السابع، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس الروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس الروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شركة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراض

0: المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NW ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري

0: مركبي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمقر عمالة إقليم تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت، خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحق الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
7: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30% و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NW ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية أحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
9: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة وأنا كنت سعيد أنني كنت قاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاو
10: اليوم. السهرة كانت جد رائعة مع الجمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
3: وقبل ذلك قدمت فرقة ولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية، في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 ملمترا.
2: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
3: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث اللامادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية تخليدا لذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30 و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتوانية، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
2: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو
1: غيم راديو غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية
5: بمقر عمالة إقليم تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه السابع والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الانتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل حياته كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية، تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
2: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشور السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات.

0: الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة،

0: حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية، وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله، وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري وغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هاد الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
3: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
4: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية، وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيال عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه السابع، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس سروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس الروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
10: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المدير المغلق للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
0: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
1: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
9: بمقر عمالة إقليمي تيزنيت جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
2: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
5: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
2: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية أحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
7: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب، وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة، وأنا كنت سعيد أنني كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاوا
8: اليوم. السهرة كانت جد رائعة مع جمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
6: وقبل ذلك قدمت فرقة أولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشور السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
9: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير الذاكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في

0: خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدة انتظار البواخر طويلة.
1: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30 و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NW ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل.

0: التأهل إلى الدور الأوروبي.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر، في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير الجماهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية، وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إيزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: إنغميس نيم كورا. إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد شباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
11: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير الجماهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية، وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: تعزم مدغشقر تعزيز ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
6: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان، قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
7: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدة انتظار.

0: الجبلية تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30 و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على

0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بخنيفرة انطلاق فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران. ميناء طنجة المتوسط تدابير عملية لتدبير ارتفاع وتيرة عملية عبور مغاربة العالم مرحبا 2026. وبسويرة فيلا الفنون تفتح أبوابها في الخامس من شتنبر المقبل. في التفاصيل، انطلقت بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلة صيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة تنظم تحت شعار الثقافة والتراث المادي، مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا ذكرى 25 للخطاب الملكي الثاني الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي الثاني بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث المادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
2: العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريحنا لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: ختاما، تستعد مدينة الصويرة يوم 5 شتنبر المقبل لافتتاح فيلا الفنون المخصصة للفن المعاصر والتصميم والاسترخاء واللقاءات الثقافية، وذلك بمبادرة من الفنانة والمصممة فلافي بيبيار. وأفادت فيلا الفنون في بلاغ لها بأن الفيلا صممت باعتبارها بيتا مفتوحا على الإبداع، حيث تجمع في مكان واحد بين رواق للفن ومقهى ثقافي وفضائل الاسترخاء ومتجر مؤجرة للتصميم. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع انطلق من قصة إعجاب حقيقية، وأوضح أن الفنانة التي أثرتها أضواء المدينة وتراثها وحرفها التقليدية وانفتاحها على العالم والطاقة الإبداعية النابضة بين أزقتها اختارت الاستقرار بها وإطلاق مشروع يعكس صورتها، وهو فضاء يتحاور فيه الفن مع المهارات والحرف المحلية والثقافات واللقاءات. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنقول انا بالنسبه للاباء خاصهم شويه يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسه، يعني حاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه حتى الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
1: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
2: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
7: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
5: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: دفة نهر أبي رقرق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصنا بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل. وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولا متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعا روحيا عميقا يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآدن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولا إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحوريات الروماني الشهير والمعروف شعبيا بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحرا وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقرق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاع الاستثنائي البالغ 250 مترا، كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراز
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.

0: كنقول أنا بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
1: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
2: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: خبر من المصدر من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشور السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
7: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبة 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
5: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بحضور جماهيري كبير، اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية نحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
9: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة وأنا كنت سعيد أنا اللي كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاوا.
10: اليوم السهرة كانت جد رائعة مع الجمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
6: وقبل ذلك قدمت فرقة ولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتيسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
11: السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 1094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتيسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارنا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية، ويغطي منتزه مونتيسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74,000 هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتيسينيو وكوروا بمحدثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت نيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها نيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو ودوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
8: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفان الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من مليون شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع طواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
7: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة. الأمانة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
13: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية.

0: قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30% و40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية، وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: كنقول أن بالنسبة للآباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
4: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après 2 mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt.

0: tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
1: عندهم دور كبير في هذا الشيء. حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم. خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي. كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
2: اذاعه الاخبار المغربيه
3: غيم راديو،
2: الاخبار على مدار الساعه. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWE ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
6: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
2: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه 7، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل أحياء كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بيمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس الروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس الروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شركة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقل من بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
6: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي، حيث أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم قرعة أو إجراء القرعة ستقام يوم الجمعة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. منافسة الموسم الرياضي 2026-2027 ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في
5: القسمية الوطنية الأول ومثلها في القسمية الوطنية الثانية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية للموسم الجديد عبر القنوات الرسمية للأصبح. من البطولة الوطنية إلى الدوري الإسباني، حيث انتهت مواجهة رايو فايكانو وضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح الجولة الثانية. رايو الذي يخوض مباراته مؤقتا على ملعب ليغانيس كان السباق إلى التسجيل بواسطة سيرخيو كاميو مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك ماريانو دياز التعادل للألافيس في الدقيقة 84 مستفيدا من خطأ دفاعي. إلى ليالي المنافسات الأوروبية، حيث بدأت حسابات التأهل تدخل مرحلة الحسم في الدوري الأوروبي. قطع بنفيكا البرتغالي خطوة مهمة نحو مرحلة الدوري بعد فوزه على أراهوس الدنماركي بثلاثة أهداف لواحدة. رافا افتتح التسجيل مبكرا وأضاف ليوناردو باريرو الهدف الثاني قبل أن يقلص سيباسيان يورغنسون الفريق للفريق الدنماركي، لكن فانجيليس بافليديس عاد الفريق إلى هدفين من ضربة جزاء ليمنح بنفيكا أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب في الدنمارك. في المسابقة ذاتها، عاد أندرلخت البلجيكي بانتصار كبير من كازاخستان بعد أن أسقط كرة الألماطي بثلاثة أهداف دون رد. الفريق البلجيكي سجل هدف الأول بعد دقيقتين فقط، وأضاف لوكاس أمبروس الهدف الثاني قبل أن تتعقد مهمة أصحاب الأرض بطرد أحد لاعبيه. وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أكمل دانييلو سيكان ثلاثية ليقترب أندرلخت كثيرا من حجز بطاقة التأهل. أما في الدوري الفصلي لدوري المؤتمر الأوروبي، فيبقى الحسم مؤجلا بعدما اكتفى لاغانتواز البلجيكي بتعادلية سلبية أمام ضيفه برنيان الإسكتلندية. الفريق البلجيكي سيطر على فترات مهمة من المواجهة، لكنه عجز عن التسجيل فيما تصدى حارسه لضربة جزاء في الدقيقة 15 ليحافظ على شباكه نظيفة قبل لقاء الإياب في اسكتلندا. إلى أمريكا الجنوبية، حيث تتواصل الإثارة في كوبا ليبرتادوريس. فلامينغو البرازيلي حامل اللقب وصل حملة الدفاع عن تاجه وبلغ ربع نهائي بعد فوزه على مواطنه كروزيرو بهدفين لواحد ليخصم مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بدوره تأهل بالميراس بعد فوزه خارج أرضه على سيرو بورتينيو الباراغواياني بهدف دون رد. سجله غوستافو غوميز بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. أما بلاتينسي الأرجنتيني فاحتج إلى ركلات الترجيح لعبور كوميمبو أوندو أتشيلي بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بركلات الترجيح التي انتهت بسبع ركلات مقابل ستة لصالح الفريق الأرجنتيني الذي سيواجه فلومينينسي في ربع النهائي. نختم من عالم الكرة الصفراء، حيث بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا نصف نهائي دورة سينسيناتي للألف نقطة. بيغولا المصنفة الثالثة عالميا تغلبت على مواطنتها أماندا أنسيموفا بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت ساعتين وخمسة عشر دقيقة. بعد فوز بيغولا بالمجموعة الأولى، عادت أنسيموفا بقوة وحسمت الثانية، لكن المصنفة الثالثة عالميا تمكنت من حسم المجموعة الثالثة في الشوط الفاصل لتحقق فوزها السادس تواليا على منافستها. وتنتظر بيغولا في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكازاخستانية إلينا ريبيكينا والبولندية إيغا شيفونتك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناوية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع طواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة وتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء

0: الوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان إن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاماً، في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NW ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. صبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب

عليه مجموعه ديال الالتزامات، فملي كيطلب فرض توصيل منتوج او وجبه فهو ما كيشريش غير السلعه، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض اخر. لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحه ودقيقه على العنوان ورقم الهاتف وطبيعه الطلبيه، ويكون متاح للتواصل خلال الفتره المحدده للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لان عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عده طلبيات، واي تاخير غير مبرر من احد المستفيدين كيأثر على بقيه الطلبيات. وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد، فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها. لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل، ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد، ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت، ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع، ملي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت، وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين. لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين طرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما ملي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي، ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع ديالو بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع.
فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلا باقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة فترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز الاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق، دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم المقيمين بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمقر عمالة إقليم تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحق الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إيزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل، سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
8: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: خبر من المصدر.
6: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
10: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعر التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
3: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل بلا هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. سي كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي، يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج دو فان ديتود ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. لكن هو اللي بغينا نقولوا ابتسامه، تابي ابتسامه. هاد هاد هاد الزربيه تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما نبقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربيه ديال العقده التقليديه اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين المويان اطلس البنيوارين. اضطرينا نخرجوا شويه ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعه التقليديه المغربيه، اللي هو الكليم تيتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو اختص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه، اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينات ديال الدراز يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل اللي تتمر فيها عندنا كاينه الصوفه، الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك عندنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، كليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا زرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه ديال الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيده تتمشي للماكينه ديالها اللي كل وحده تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعمليه ديال انتاج الزربيه اللي كل وحده تتشد الخيط تتصيب الزربيه على حسب الموديل. مور هذيك المرحله تتمشي الزربيه للمرحله ديفينيسيون. ديفينيسيون تتم اولا بعد الخياطه ديال الجناب، تتمشي المراه باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطه ديالها. من بعد تتحط في الارض، تتجي المراه يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبراي لكان شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هذه الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي. دابا انت طلبتي زرق فاتح جبت لك زرق غالق، صعيب نعاودو نفتحوه وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها. الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: تلبية الكليم كتحتاج وقت ومجهود. تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربية واحدة؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربية على حسب المتراج، يعني على حسب المساحة. يعني نقد نعطيك مثال، الزربية ديال 42 على 1.70 متر كيبحال هادو اللي معلقين هنا، تقد تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليو هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث، ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم. دونك هذه تعطي واحد القوه الصناعه التقليديه، واحد صوره جديده للصناعه التقليديه المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمه. من خيوط بسيطه كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهويه، كيأكد لنا ان الحرفه المغربيه قادره تجمع بين الاصاله والتجديد. زربيه الكليم ماشي غير قطعه كتزين الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجه ديال الصبر والدقه والمهاره ديال الحرفي. شكرا بزاف سي كريم مفضل على هذه الجوله في عالم ديال الكليم، وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفه المغربيه الاصيله. شكرا بزاف مستمعي اذاعه ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وكتشفتوا جانب من اسرار زربيه الكليم. موعدنا مع حرفه مغربيه جديده وحكايه جديده من حكايه الصنعه المغربيه في حلقه اخرى من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم. افريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع طواف تقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر

0: كرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية أنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بخنيفرة انطلاق فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران. ميناء طنجة المتوسط تدابير عملية لتدبير ارتفاع وتيرة عملية عبور مغاربة العالم مرحبا 2026. بسويرة فيلا الفنون تفتح أبوابها في الخامس من شتنبر المقبل. في التفاصيل، انطلقت بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلة صيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة تنظم تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا ذكرى 25 للخطاب الملكي الثاني الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي الثاني بأجدير والتعريف بثقافة الأمازيغية والتراث المادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. يعرف ميناء طنجة

0: متوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
1: العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المنائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمة تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: ختاما، تستعد مدينة الصويرة يوم 5 شتنبر المقبل لافتتاح فيلا الفنون المخصصة للفن المعاصر والتصميم والاسترخاء واللقاءات الثقافية، وذلك بمبادرة من الفنانة والمصممة فلافي بيبيار. وأفادت فيلا الفنون في بلاغ لها بأن الفيلا صممت باعتبارها بيتا مفتوحا على الإبداع، حيث تجمع في مكان واحد بين رواق للفن ومقهى ثقافي وفضائل الاسترخاء ومتجر للتصميم. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع انطلق من قصة إعجاب حقيقية، وأوضح أن الفنانة التي أسرتها أضواء المدينة وتراثها وحرفها التقليدية وانفتاحها على العالم والطاقة الإبداعية النابضة بين أزقتها اختارت الاستقرار بها وإطلاق مشروع يعكس صورتها، وهو فضاء يتحاور فيه الفن مع المهارات والحرف المحلية والثقافات واللقاءات. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 ملمترا.
0: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل، الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان، قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه سنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: جهويا، انطلقت مساء أمس الجمعة بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار ثقافة والتراث المادي مرتكز للاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. قاريا، حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وفي نفس السياق دائما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن رصد 3 ملايين دولار لتعزيز جهود الاستعداد لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أوضح أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد مخاطر تفشي الفيروس، وذلك عقب تأكيد تسجيل حالات إصابة بإيبولا في أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز المراقبة وقدرات العزل والتعبئة المجتمعية والوصول إلى الماء. ختاما في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية NWI ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنز البخاري تطلعنا على باقي التفاصيل.
6: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 أغشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية، وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا ب3 أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية نحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
7: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة وأنا كنتسعيد أنني كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاو.
8: اليوم السهرة كانت جد رائعة مع جمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
5: وقبل ذلك قدمت فرقة أولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
3: إذاعة الأخبار المغربية

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، سنقولكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي، حيث أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم قرعة أو إجراء القرعة ستقام يوم الجمعة 28 من غشت الجري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. منافسة الموسم الرياضي 2026-2027 ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية للموسم الجديد عبر القنوات الرسمية للعصبة. من البطولة الوطنية إلى الدوري الإسباني، حيث انتهت مواجهة رايو فايكانو وضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح الجولة الثانية. رايو الذي يخوض مباراته مؤقتا على ملعب ليغانيس كان السباق إلى التسجيل بواسطة سيرخيو كاميو مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك ماريانو دياز التعادل للألافيس في الدقيقة 84 مستفيدا من خطأ دفاعي. إلى ليالي المنافسات الأوروبية، حيث بدأت حسابات التأهل تدخل مرحلة الحسم في الدوري الأوروبي. قطع بنفيكا البرتغالي خطوة مهمة نحو مرحلة الدوري بعد فوزه على أراهوس الدنماركي بثلاثة أهداف لواحدة. رافا افتتح التسجيل مبكرا وأضاف ليوناردو باريرو الهدف الثاني قبل أن يقلص سيباسيان يورغنسون الفريق للفريق الدنماركي، لكن فانجيليس بافليديس عاد الفريق إلى هدفين من ضربة جزاء ليمنح بنفيكا أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب في الدنمارك. في المسابقة ذاتها، عاد أندرلخت البلجيكي بانتصار كبير من كازاخستان بعد أن أسقط كرة الألماطي بثلاثة أهداف دون رد. الفريق البلجيكي سجل هدف الأول بعد دقيقتين فقط، وأضاف لوكاس أمبروس الهدف الثاني قبل أن تتعقد مهمة أصحاب الأرض بطرد أحد لاعبيه. وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أكمل دانييلو سيكان ثلاثية ليقترب أندرلخت كثيرا من حجز بطاقة التأهل. أما في الدوري الفصلي لدوري المؤتمر الأوروبي، فيبقى الحسم مؤجلا بعدما اكتفى لاغانتواز البلجيكي بتعادلية سلبية أمام ضيفه برنيان الإسكتلندية. الفريق البلجيكي سيطر على فترات مهمة من المواجهة، لكنه عجز عن التسجيل فيما تصدى حارسه لضربة جزاء في الدقيقة 15 ليحافظ على شباكه نظيفة قبل لقاء الإياب في اسكتلندا. إلى أمريكا الجنوبية، حيث تتواصل الإثارة في كوبا ليبرتادوريس. فلامينغو البرازيلي حامل اللقب وصل حملة الدفاع عن تاجه وبلغ ربع نهائي بعد فوزه على مواطنه كروزيرو بهدفين لواحد ليحسم مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بدوره تأهل بالميراس بعد فوزه خارج أرضه على سيرو بورتينيو الباراغواياني بهدف دون رد. سجل أوغوستافو غوميز بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثلها. أما بلاتينسي الأرجنتيني فاحتج إلى ركلات الترجيح لعبور كوميمبو أوندو أتشيلي بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بركلات الترجيح التي انتهت بسبع ركلات مقابل ستة لصالح الفريق الأرجنتيني الذي سيواجه فلومينينسي في ربع النهائي. نختم من عالم الكرة الصفراء، حيث بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا نصف نهائي دورة سينسيناتي للألف نقطة. بيغولا المصنفة الثالثة عالميا تغلبت على مواطنتها أماندا أنسيموفا بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت 2:15 بعد فوز بيغولا بالمجموعة الأولى. عادت أنسيموفا بقوة وحسمت الثانية، لكن المصنفة الثالثة عالميا تمكنت من حسم المجموعة الثالثة في الشوط الفاصل لتحقق فوزها السادس تواليا على منافستها. وتنتظر بيغولا في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكازاخستانية إلينا ريبيكينا والبولندية إيغا شيفونتيك. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا، وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته، أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، سنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية، برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،

0: خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبه أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزينا بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وأزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل ب12 وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهة أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيط الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم؟ هذه السهرة كانت يعني جي با دو مواضيع كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة. مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السيمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، شنقولكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي؟ يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج د فان ديتو ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. كاينين هو اللي بغينا نقولوا تسامه، تابي تسامه. هاد الزربيه تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما نبقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربيه ديال العقده التقليديه اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين الميان اطلس البنيوارين، اضطرينا نخرجوا شويه ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعه التقليديه المغربيه اللي هو الكليم، تيتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو خاص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه، اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينات ديال الدراز يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل تتمر فيها عندنا كاين الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك عندنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا الزرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيده تتمشي للماكينه ديالها اللي كل وحده تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعمليه ديال انتاج الزربيه اللي كل وحده تتشد الخيط تتصيب الزربيه على حسب الموديل. مور هذيك المرحله تتمشي الزربيه للمرحله ديفينيسيون. ديفينيسيون تتم اولا بعد الخياطه ديال الجناب، تتمشي للمراه باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطه ديالها. من بعد تتحط في الارض، تتجي المراه يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبره الا كانت شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هاد الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تتكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي دابا انت طلبتي زرق فات جبت لك زرق غالق صعيب نعاودو نفتحو وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها. الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: تزربية الكليم كتحتاج وقت ومجهود، تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربية واحدة؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربية على حسب المتراج، يعني على حسب المساحة. يعني نقدر نعطيك مثال، من الزربية 42 على 1.70 متر كي بحال هادو اللي معلقين هنا، تقدر تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليو هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هاد التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هاد النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم، دونك هذه تعطي واحد القوة للصناعة التقليدية، واحد صورة جديدة للصناعة التقليدية المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمة. من خيوط بسيطة كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهوية، وكيأكد لنا أن الحرفة المغربية قادرة تجمع بين الأصالة والجديد. زربية الكليم ماشي غير قطعة كتزي الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجة ديال الصبر والدقة والمهارة ديال الحرفي. شكرا بزاف سي كريم مفضل على هذه الجولة في عالم ديال الكليم، وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفة المغربية الأصيلة. شكرا بزاف مستمع إذاعة ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وكتشفتوا جانب من أسرار زربية الكليم. موعدنا مع حرفة مغربية جديدة وحكاية جديدة من حكاية الصنعة المغربية في حلقة أخرى من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سفر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل ب12 وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كثير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي

إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: عاشت مدينة المضيق قوات تطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية. غيم راديو.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 60 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام.

0: والحروف العربية، وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 مليمتر.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السيمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا، وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام، سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف، استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته، أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الغناوية، مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي لسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: بمقر عمالة إقليمي تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يعرف ميناو طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: غيم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل يضيء سماء مدينتي المضيق وتطوان في استعراض احتفالي بديع بمناسبة عيد الشباب. والأمم المتحدة ترصد 3 ملايين دولار لمواجهة إيبولا في جمهورية إفريقيا الوسطى. أهلا بكم مستمعينا من جديد. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
5: عاشت مدينة المضيق وتطوان مساء أمس الجمعة على إيقاع طواف التقليدي بالمشاعل الذي أضفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. وانطلقت هذه الاحتفالات من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلات من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبعة للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. في شأن آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المحشر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
6: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم سفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بشركات البحرية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. كريم مرحبا بك معنا. اولا، امتى بديتي في عالم ديال الزرابي؟ يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج د فان ديتود ديالي، سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. الكليم هو اللي بغينا نقولوا ابتسامه، تابي ابتسامة. هاد هاد هاد الزربية تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما نبقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربية ديال العقدة التقليدية اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين المويان أطلس البني وارين، اضطرينا نخرجوا شوية ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعة التقليدية المغربية اللي هو الكليم، تتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو اختص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربية العادية، اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينات ديال الدراز يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. إلا بغينا نتبعوا الرحلة ديال زربية الكليم من البداية حتى كتولي زربية جاهزة، شنو هي المراحل الأساسية؟
2: دونك المراحل كتمر فيها عندنا كاين الصوفة، الصوفة تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفة المغربية. دونك عندنا جوج أنواع ديال الصوفة اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفة اللي تنستوردوا من أستراليا والصوفة المغربية اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفة تتم المرحلة ديال صناعة الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا زرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيدة تتمشي الماكينة ديالها اللي كل واحدة تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعملية ديال إنتاج الزربية اللي كل واحدة تتشد الخيط تتصيب الزربية على حسب الموديل. ومور هذيك المرحلة تتمشي الزربية لمرحلة فينيسيون. فينيسيون تتم أولا بعد الخياطة ديال الجناب، تتمشي المرأة باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطة ديالها. من بعد تتحط في الأرض، تتجي المرأة يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبرا إلا كانت شي بلاصة ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربية وتنعطيها للزبون.
1: أكيد هاد الحرفة ماشي سهلة وكاينة مراحل كتكون أصعب من غيرها، في نظرك شنو هي أصعب مرحلة في صناعة زربية الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبة كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الألوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقة حتى النهاية؟
2: نظرا للخبرة اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبة الخسارة والنسبة ديال هذا تتكون قليلة ديال 2% 3%، وهذيك النسبة يعني ممكن نصلحوها. الخطأ الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي دابا انت طلبتي زرق فاتح جبت لك زرق غالق صعيب نعاود نفتحوه وصعيب الزربية نعاود نصلحوها. الزربية انتاج من الاول ديال اللون.
1: زربية الكليم كتحتاج وقت ومجهود، تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربية واحدة؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربية على حسب المتراج، يعني على حسب المساحة. يعني نقد نعطيك مثال، من الزربية 42 على متر 70 كبحال هادو اللي معلقين هنا، تقد تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليو هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث، ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم، دونك هذه تعطي واحد القوه للصناعه التقليديه، واحد صوره جديده للصناعه التقليديه المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمه. من خيوط بسيطه كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهويه، كياكد لنا ان الحرفه المغربيه قادره تجمع بين الاصاله والتجديد. زربيه الكليم ماشي غير قطعه كتزي الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجه ديال الصبر والدقه والمهاره ديال الحرفي. شكرا بزاف لسي كريم مفضل على هذه الجوله في عالم ديال الكليم، وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفه المغربيه الاصيله. شكرا بزاف مستمعي اذاعه ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وكتشفتوا جانب من أسرار زربية الكليم. موعدنا مع حرفة مغربية جديدة وحكاية جديدة من حكاية الصنعة المغربية في حلقة أخرى من حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية نحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
4: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب، وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة، وأنا كنت سعيد أنني كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاوا
5: اليوم. السهرة كانت جد رائعة مع الجمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
3: وقبل ذلك قدمت فرقة ولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بمقر عمالة إقليم تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحق الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: ومن شمال المملكة، سفر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وأزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
3: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عال من الإبداع والانسجام، سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف، استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل ب12 وسطة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهة أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية، مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيط الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
1: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: في شأن ثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
5: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم؟ هذه الصحراء كانت يعني جي با دو مواضيع كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
1: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد. وإلى العناوين: بخنيفرة انطلاق فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران. ميناء طنجة المتوسط تدابير عملية لتدبير ارتفاع وتيرة عملية عبور مغاربة العالم مرحبا 2026. وبصويرة فيلا الفنون تفتح أبوابها في الخامس من شتنبر المقبل. في التفاصيل: انطلقت بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلة صيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة تنظم تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا لذكرى الخامسة والعشرين للخطاب الملكي الثاني الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي الثاني بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث المادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
2: العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريحنا لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: ختاما، تستعد مدينة الصويرة يوم 5 شتنبر المقبل

0: افتتاح فيلا الفنون المخصصة للفن المعاصر والتصميم والاسترخاء واللقاءات الثقافية، وذلك بمبادرة من الفنانة والمصممة فلافي بيبيار. وأفادت فيلا الفنون في بلاغ لها بأن الفيلا صممت باعتبارها بيتا مفتوحا على الإبداع، حيث تجمع في مكان واحد بين رواق للفن ومقهى ثقافي وفضائل الاسترخاء ومتجر للتصميم. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع انطلق من قصة إعجاب حقيقية، وأوضح أن الفنانة التي أسرتها أضواء المدينة وتراثها وحرفها التقليدية وانفتاحها على العالم والطاقة الإبداعية النابضة بين أزقتها اختارت الاستقرار بها وإطلاق مشروع يعكس صورتها، وهو فضاء يتحاور فيه الفن مع المهارات والحرف المحلية والثقافات واللقاءات. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لاسيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السيمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
3: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارة موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
1: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
5: إخوة السلام عليكم، سنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش يعني جيت بمناسبة المهرجان، وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
1: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: دار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: على ضفة نهر أبي رقراق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصناً بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل. وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولاً متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعا روحيا عميقا يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآدن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولا إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحريات الروماني الشهير والمعروف شعبيا بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحرا وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقراق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاعه الاستثنائي البالغ 250 مترا، كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
3: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا للذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقيين والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
5: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات الميناءية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، سنقولكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي، ونبدأ جولتنا من شغف الناعمات وساحرتهم المدورة، حيث ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها مجموعة الدراسات الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أسابيع عدة من العروض الفردية المتميزة في كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026. اللاعبتين المغربيتين نهيلة بنزينة وحنان أيت الحاج. إلى رمال الإسكندرية، توج المنتخب المغربي للرجال لكرة الطائرة الشاطئية اليوم السبت ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية، بعدما تفوق على منتخب الجزائر بثنائية نظيفة في مباراة النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وبالبقاء في ضيافة عروس البحر الأبيض المتوسط، تأهل المنتخب المغربي للسيدات لكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية، بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وسيواجه المغرب في وقت لاحق اليوم في نهائي البطولة القارية منتخب نيجيريا الذي نجح بدوره في عبور الموزمبيق والتأهل للمباراة النهائية. إلى الملاعب الإيطالية، تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة برينديزي الإيطالية برسم منافسات اليوم الأول للدور العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026. وما نزال في أجواء ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 وتحديدا على حلبات التايكواندو، أحرزت المغربية أمينة الدحاوي الميدالية الفضية في منافسات التايكواندو لأقل من 57 كيلوغرام. ومن حرارة المنافسات إلى صخب الميركاتو، انضم حارس المرمى الدولي المغربي الشاب شعيب بلعروش خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المرموقة إلى نادي ستاد ريمس حسب ما أعلنه النادي الفرنسي. وأشار النادي الفرنسي إلى أنه بعد اقتناعه بإمكاناته ومساره ومؤهلاته، يسعده اليوم أن يضم شعيب بلعروش ويعتزم مواكبته في مسار تطوره لتمكينه بدوره من الانضمام إلى السلسلة المتميزة لحراس المرمى الذين برزوا في النادي. وبالمنارة اللندنية نختم أنباءنا. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد مهاجمه الدولي البرازيلي جواو بيدرو حتى سنة 2034 بعد موسم أول لافت بقميص النادي اللندني. بهذا نصل مستمعين لنهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار رياضية جديدة.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه 7، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحيته كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان للدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الغناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي الشاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، سنقولكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
1: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي كيفاش غتدخلوا المدرسه كيفاش غتتعاملوا مع الدراري كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
2: الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بمقر عمالة إقليمي تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس وذلك خلال الصباح والليل. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.

0: فخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم سنسافر معا إلى مدينة تطل على المحيط الأطلسي، مدينة كتجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ. وجهتنا اليوم هي مدينة الجديدة، مدينة يمكن أن تبدأ رحلتك فيها من البحر ثم تجد نفسك بعد دقائق وسط أسوار تاريخية كتحكي عن قرون مضت. تقع مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي للمغرب وكتميز بتاريخ طويل شعلتها تجمع بين التراث المغربي وأثر المرحلة البرتغالية. وكانت المدينة تعرف تاريخيا باسم مازاغون خلال الفترة البرتغالية قبل أن تستعيدها الدولة المغربية سنة 1769، وتعرف لاحقا باسم الجديدة. واليوم أصبحت المدينة وجهة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الساحلية، وقد أدرجت المدينة البرتغالية مازاغون ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو سنة 2004. ومن أشهر معالم هذه المدينة السهرج البرتغالي، المدينة القديمة، حديقة الأمير مولاي عبد الله، ميناء الجديدة، مركز المعارض والفنون. الجديدة هي مدينة بحرية بامتياز، ولذلك لا تكتمل زيارتها من دون تخصيص وقت للاستمتاع بأجواءها الساحلية. يمكن للزائر أن يمشي ويستمتع بالمناظر أو يجلس ببساطة وكتاب حركة البحر. بحكم موقع الجديدة الساحلي فإن المأكولات البحرية جزء مهم من تجربة اللي كيبحث عنها الزائر، مثل السمك والأطباق المغربية التقليدية اللي كتعرف بها المدينة. وما كتكتفوش بالأكل فقط، بل سألوا أهل المدينة عن الأماكن اللي كيفضلوها، فهي مدينة كتجمع في مساحة واحدة بين التاريخ والبحر والثورات والحياة اليومية. والتحدي هو أن نحافظ على هذا الرصيد وأن نقدمه للأجيال القادمة والزوار بطريقة كتجعلهم يحبون المكان وما يكتفوش بزيارته. رحلة بهذه المدينة أخذتنا من أسوار المدينة البرتغالية إلى السهرج، ومن أزقة التاريخ إلى البحر، ومن المعالم السياحية إلى حكاية أهل المدينة. فهي مدينة لا تختصر في معلم واحد ولا في صورة واحدة، وهي مدينة تكتشف خطوة بخطوة وحكاية بحكاية. وإذا كنتم كتبحثوا عن مدينة كتجمع بين التاريخ والبحر والثقافة والأجواء المغربية، فضعوا الجديدة على قائمة رحلتكم. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سفر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل ب12 وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهة أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونواصل دائما في الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية صباح اليوم السبت لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعدما تفوق على المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد في مباراة الدوري نصف النهائي التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. بهذا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجوق السيمفوني الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية طوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس، وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
3: ومن شمال المملكة، سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
5: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارة موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل ب12 وسط موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
1: إخوة السلام عليكم، سنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هذه كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني. وفرحان كتير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. نختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية. تفوق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة على نظيره السلوفيني بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في المباراة التي جمعتهما بمدينة بريدينزي الإيطالية. برسم منافسات اليوم الأول للدورة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: السلطات المحلية أفادت أن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارنا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 4 70 ألف هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاماً تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمت النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو والدوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
3: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفان الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من مليون شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة مضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنيدق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت ماري القدس الشريف تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني، عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
8: احتفالات بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهة أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم باحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسط لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
9: بالنسبة لبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة، منظمة وكل شيء، النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل، هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يشكره.
11: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
12: مزيان خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو لي ميل وراه كيكومونيكيو مع البشر، الحمد لله زعما راه حنا غاديين في شي طريقه مزيانه.
13: الصراحة احنا يدات كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبارنا بأن خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار يعني وبساعة وبكل شيء، فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ بكل شيء ديالنا ورجعنا في اللائحة الخضراء، دات كل شيء مزيان الحمد لله، وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داك الشيء اللي درنا العام اللي فات.
14: مزيان أخويا إذا كانوا ينظموا هذا الشيء باش يقنوا الدخول للبور سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كوميم، لورغانيزاسيون سي بارفي.
15: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
16: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بخير وعلى خير.
3: في شأن ثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
17: إخوة السلام عليكم، شنقولكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادير كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني، وفرحان كثير لأول مرة في العرايش يعني جيت بمناسبة المهرجان، وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إيزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب

0: الداخلية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه 7، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحيته كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال التطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ. وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديث

0: تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهناً بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقاً لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفاً ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبها، أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي، وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنيدق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني، عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
4: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم إباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسط لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
0: بالنسبة لبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة منظمة وكل شيء النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يشكره.
1: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
5: مزيان خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو والايميل وراه كيكومونيكيو مع البشر. الحمد لله زعما راه حنا غاديين في شي طريقه مزيانه.
6: الصراحه حنا داز كلشي بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بان خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار يعني وبالساعه وبكلشي. فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ وكلشي ديالنا ورجعنا في اللائحه الخضراء، داز كلشي مزيان الحمد لله. وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داكشي اللي درنا العام اللي فات.
7: مزيان اخويا الا كانوا ينظموا هادشي باش يقنوا الدخول للبور، سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كوميم، لورغانيزاسيون سي بارفي.
8: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
9: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بخير وعلى خير.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
10: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني، وفرحان كثير لأول مرة في العرايش يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمقر عمالة إقليم تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
1: غيم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنادق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم، تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
4: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارة موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وسط موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسطة لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
0: بالنسبة لبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة، منظمة وكل شيء، النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام، والحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكره.
1: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
5: مزيان، خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو لي ميل وراه كيكومونيكيو مع البشر. الحمد لله زعما راه حنا غاديين في شي طريقه مزيانه.
6: الصراحة احنا يدات كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار، يعني وبساعة وبكل شيء. فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ بكل شيء ديالنا ورجعنا في اللائحة الخضراء، دات كل شيء مزيان الحمد لله. وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داك الشيء اللي درنا العام اللي فات.
7: مزيان أخويا، إذا كانوا ينظموا هذا الشيء باش يقنوا الدخول للبور سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كامل، لورغانيزاسيون سي بارفي.
8: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
9: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بخير وعلى خير.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
10: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله، يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني، وفرحان كثير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل.
0: أخبار المغرب والعالم. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية نحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
4: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة وأنا كنت سعيد أنني كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاوا.
5: اليوم السهرة كانت جد رائعة مع الجمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
3: وقبل ذلك قدمت فرقة أولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل. سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
3: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: راديو.
7: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنيدق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني، عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة، سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
9: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
8: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسطة لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
6: بالنسبة لبي فيغمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة منظمة وكل شيء النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل، هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام والحمد لله، الحمد لله الحمد لله بشكره.
7: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
10: مزيان خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو لي ميل وراه كيكومونيكيو مع البشر، الحمد لله زعما راه حنا غاديين في شي طريقه مزيانه.
11: الصراحة احنا يدات كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار يعني وبساعة وبكل شيء، فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ بكل شيء ديالنا ورجعنا في اللائحة الخضراء، دات كل شيء مزيان الحمد لله، وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داك الشيء اللي درنا العام اللي فات.
12: مزيان أخويا إذا كانوا ينظموا هذا الشيء باش يقنوا الدخول للبور سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كامل، لورغانيزاسيون سي بارفي.
13: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
14: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بيه غير وعلى خير.
8: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
15: إخوة السلام عليكم، سنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادير كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني، وفرحان كثير لأول مرة في العرايش يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
8: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب

0: ريم راديو. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل. سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
0: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة. كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 1426-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة

0: بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس، وذلك خلال الصباح والليل. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة مضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنادق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مار القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني، عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
4: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلات فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
3: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات يتوقف مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسطة لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
0: بالنسبة لبي فيغمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله البور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة، منظمة وكل شيء، النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام، والحمد لله الحمد لله الحمد لله بشكره.
1: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
5: مزيان خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو لي ميل وراه كيكومونيكيو مع البشر. الحمد لله زعما راه حنا غاديين في شي طريقه مزيانه.
6: الصراحة احنا يدات كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار، يعني وبساعة وبكل شيء. فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ وكل شيء ديالنا ورجعنا في اللائحة الخضراء، دات كل شيء مزيان الحمد لله. وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داك الشيء اللي درنا العام اللي فات.
7: مزيان أخويا إذا كانوا ينظموا هذا الشيء باش يقنوا الدخول للبور، سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كامل، لورغانيزاسيون سي بارفي.
8: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
9: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بخير وعلى خير.
3: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
10: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادير كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله، يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى، يعني وفرحان كثير لأول مرة في العرايش، يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
3: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من مايو الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة وثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما، بما يعزز إسهامهما في تنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة، بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويروم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: تعزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية بالبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين و

0: فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يزورون الفنادق وتطوان ويشاركون الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب. الجوقة السيمفونية الملكي يطرب جمهور مدينة المضيق في سهرة فنية احتفالية بمناسبة عيد الشباب. وقاريا وضع آلية الطوارئ للحد من انتشار فيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية على طول نهر الكونغو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تميزت أنشطة أطفال القدس نهاية هذا الأسبوع بالمملكة المغربية بمشاركة الشعب المغربي أفراحه بمناسبة عيد الشباب، إلى جانب زيارة مدينتي الفنيدق وتطوان، وذلك في إطار برنامج المرحلة الثانية من الدورة 17 لمخيمهم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة شارك أطفال القدس اليوم السبت بمدينة طنجة الشعب المغربي أفراحه بعيد الشباب السعيد من خلال إقامة حفل رمزي بمقر إقامتهم، تضمن فقرات فنية من التراث الفلسطيني عبروا من خلالها عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية بدوام التقدم والازدهار. ومن شمال المملكة، سفر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق احتفاء بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنستمع.
6: احتفالة بالذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. سافر الجوق السيمفوني الملكي بجمهور مدينة المضيق وزوارها إلى سماء الموسيقى العالمية من خلال سهرة فنية متميزة أقيمت بساحة عمالة المضيق الفنيدق. وقدم الجوق السيمفوني الملكي بقيادة الموسيقار أولي غريشتكن مختارات موسيقية منتقاة من روائع الجاز والموسيقى العالمية، أبان خلالها العازفون عن مستوى عالي من الإبداع والانسجام سواء في المقاطع الفردية أو في العزف الجماعي. وعلى مدى أزيد من ساعة ونصف استمتع الجمهور الذي حج بكثافة إلى هذا الحفل باثنتي عشر وصلة موسيقية مستوحاة من الريبرتوار الموسيقي العالمي. من جهته أخذ المعلم حميد القصري الجمهور في رحلة إلى عوالم الموسيقى الجناوية مقدما وصلة فنية تراثية لقيت تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين تجاوبوا مع إيقاعاتها وأجوائها الأصيلة. واختتمت السهرة بفقرة الفنان الشعبي عبد المغيث الذي ألهب حماس الجمهور من خلال أداء عدد من الأغاني الشعبية وأغاني العيطة وسط تفاعل عفوي وحماس كبير.
5: هذا وحولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. واستمتع جمهور غفير من ساكنة وزوار المدينتين إلى جانب المصطافين والسياح المغاربة والأجانب الذين يتوافدون على المنطقة خلال هذه الفترة من السنة بعروض جوية شيقة قدمها ربابنة الطائرات السبع للفرقة في مشهد احتفالي بديع استقطب اهتمام المتابعين. وفي خبر آخر، لا تدخر أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن جهدا لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم الوافدين على باحة الاستراحة المتوسطي الواقعة بالقرب من مدخل الطريق السيار جنوب طنجة خلال رحلتهم لمغادرة أرض الوطن نحو بلدان الإقامة عقب قضاء عطلتهم الصيفية. مسافرون على متن سياراتهم أو الحافلات، يتوقف مغاربة العالم بباحة الاستراحة المتوسطي لأخذ قسط من الراحة ولإتمام إجراءات الإركاب الضرورية لدى شبابيك شركات الملاحة البحرية، لا سيما ما يتعلق بتحديد تاريخ وساعة السفر في إطار تدبير التذكرة المغلقة الذي أقرته السلطة المينائية طنجة المتوسطة لتنظيم تدفق المسافرين خلال هذه الفترة من عملية مرحبا 2026. لنستمع لآراء مغاربة العالم.
3: بالنسبة للبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله للبور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة منظمة وكل شيء النظام مزيان، يعني ما كاين حتى شي إشكال، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو المهم اللي عندنا حنايا، حتى نجيو نلقاو المسائل ديالنا كل شيء على ما يرام، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يشكره.
7: بي فيرمي السيستم ديال بي فيرمي مزيان دابا باسكو سا بيرمي او بيرسون دو با ريستي ترو لونتان في لو بور.
8: مزيان خص غير واحد يكون اورغانيزي ويشوف التليفون ديالو لي ميل وراه كيكومونيكيو مع البشر. الحمد لله زعما راه حنا غاديين فشي طريقه مزيانه.
9: الصراحه حنا داز كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بان خصنا نجيو في الوقت المحدد وفي النهار يعني وبالساعه وبكل شيء. فاش كنا خارجين مشينا بدنا البي ديالنا بالتاريخ وكل شيء ديالنا ورجعنا في اللائحه الخضراء، داز كل شيء مزيان الحمد لله. وتا هذا العام درنا نفس يعني نفس داكشي اللي درنا العام اللي فات.
10: مزيان اخويا الا كانوا ينظموا هادشي باش يقنوا الدخول للبور، سا بيرمي دو فلويديفي الترافيك كوميم، لورغانيزاسيون سي بارفي.
11: لا عندك البي ديالك كون فيرمي راك عارف البلاصه ديالك كاينه، ما كنتيش كون فيرمي راه البلاصه ديالك ما غاديش تكون، انا عارفه من العام اللي فات.
12: هكا مزيان باسكو بكم كل واحد يجيب له رونديفو غيتعمر الدنيا هنا وغيولي البلوكاج، اللهم كل واحد يكون عنده رونديفو ديالو يدخل بخير وعلى خير.
5: في الشأن الثقافي، عاشت ساحة باب البحر التاريخية بمدينة العرائش مساء أمس الجمعة على إيقاع عروض غنائية بديعة أداها كل من أيقونة فن الراي شاب خالد ومغني الراب الحر، واللذان قدما للجمهور سهرة موسيقية حافلة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، وذلك في إطار الدورة الرابعة لمهرجان صيف العرائش. وأمام جمهور غفير قدم الفنانان عروضا متميزة ألهبت حماس الحاضرين، وتحولت معها منصة باب البحر إلى فضاء للاحتفال والتقاسم والبهجة. لنبقى مع تصريح أيقونة فن الراي الشاب خالد.
13: إخوة السلام عليكم، شنقول لكم هذه السهرة كانت يعني جي با دو مو هادي كيقولوا بالفرنساوي، يعني ما عنديش كلام باش نقولها باللي يعني في العرايش اليوم درنا حفله يعني كانت في المستوى، كان الجمهور في المستوى، الجو كان في المستوى، كل شيء في المستوى يعني، وفرحان كتير لأول مرة في العرايش يعني جيت بمناسبة المهرجان وكلهم يعني مبسوطين وأنا كذلك.
5: قاريا، أطلقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مبادرة طوارئ تهدف إلى تعزيز المراقبة والوقاية من فيروس إيبولا على طول نهر الكونغو من أجل الحد من مخاطر انتشار الوباء نحو المدن الكبرى والدول المجاورة. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت تفشي وباء إيبولا الحالي في 15 من ماي الماضي، ليصبح منذ ذلك الحين الأكثر خطورة وأعلى حصيلة من حيث الوفيات تسجل في البلد. وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في إفريقيا. وقال كبير منسقي الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا جوليان هارنيس إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص وينتشر بسرعة هائلة. ونختم نشرتنا الإخبارية بالورقة الرياضية، حيث بصم المغرب على إنجاز بارز في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية التي اختتمت اليوم السبت بالإسكندرية، بعدما تمكن من إحراز اللقب في منافسات الرجال والحصول على الوصافة لدى السيدات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي بلغ نهائيي الجنسين من بين 44 فريقا شاركوا في البطولة. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم سفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
7: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بخنيفرة انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران. ميناء طنجة المتوسط تدابير عملية لتدبير ارتفاع وتيرة عملية عبور مغاربة العالم مرحبا 2026. وبصويرة فيلا الفنون تفتح أبوابها في الخامس من شتنبر المقبل. في التفاصيل، انطلقت بخنيفرة فعالية الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير زوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك وشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى ثقافة الأمازيغية وتثمين التراث المادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة تنظم تحت شعار الثقافة والتراث المادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا ذكرى 25 للخطاب الملكي الثاني الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي الثاني بأجدير والتعريف بثقافة الأمازيغية والتراث المادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. يعرف ميناء طنجة المتوسط وفد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. اسمع إلى الملكي وباقي التفاصيل.
9: العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطورية المعتمد هذه سنة، مضيفا أن ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
3: ختاما، تستعد مدينة الصويرة يوم 5 شتنبر المقبل لافتتاح فيلا الفنون المخصصة للفن المعاصر والتصميم والاسترخاء واللقاءات الثقافية، وذلك بمبادرة من الفنانة والمصممة فلافي بيبيار. وأفادت فيلا الفنون في بلاغ لها بأن الفيلا صممت باعتبارها بيتا مفتوحا على الإبداع، حيث تجمع في مكان واحد بين رواق للفن ومقهى ثقافي وفضائل الاسترخاء ومتجر للتصميم. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع انطلق من قصة أعجاب حقيقية، وأوضح أن الفنانة التي أسرتها أضواء المدينة وتراثها وحرفها التقليدية وانفتاحها على العالم والطاقة الإبداعية النابضة بين أزقتها اختارت الاستقرار بها وإطلاق مشروع يعكس صورتها، وهو فضاء يتحاور فيه الفن مع المهارات والحرف المحلية والثقافات واللقاءات. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
9: يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهنا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة، خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقى والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة للدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط.

0: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغمي سنين كرة إنغمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
0: انطلقت بخنيفرة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي أجدير إزوران في مرحلته الصيفية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في موعد يروم إبراز غنى الثقافة الأمازيغية وتثمين التراث اللامادي بالمناطق الجبلية. هذه الدورة التي تتواصل تحت شعار الثقافة والتراث اللامادي مرتكز لاستدامة التنمية بالمناطق الجبلية، تخليدا للذكرى 25 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر 2001، والذي شكل محطة بارزة في مسار نهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونا أصيلا للهوية الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير والتعريف بالثقافة الأمازيغية والتراث اللامادي وتثمينهما بما يعزز إسهامهما في التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية. ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية وموسيقية تستلهم الموروث الثقافي الأمازيغي بإقليم خنيفرة ومنطقة الأطلس المتوسط، إلى جانب مشاركات لفنانين ومبدعين من مختلف جهات المملكة بما يبرز تنوع وتعدد روافد المشهد الثقافي الوطني. وبالمناسبة ذاتها تم افتتاح معرض للمنتجات المجلية الفلاحية تنظمه مؤسسة روح أجدير الأطلس بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

0: ويرم هذا المعرض التعريف بالمؤهلات الفلاحية والمجالية للإقليم وتشجيع وتثمين وتسويق المنتجات المجالية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على الرحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حذر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي وباء إيبولا الحالي قد يكون أكبر بما يصل إلى 3 مرات مما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ لا يتم حاليا رصد سوى ما بين 30-40% من الحالات. المسؤولة بالمركز قالت خلال ندوة صحفية عبر الأنترنت إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10,000 حالة، بل قد يصل إلى 15,000 حالة، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة وبائية تهدف إلى تقدير الحجم الحقيقي للوباء. وأضافت: نلاحظ ببساطة بالنظر إلى بعض المؤشرات أننا لا نرصد العدد الكافي من الحالات التي يفترض أن نرصدها. من جانبه أشار رئيس قسم التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بالمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات التي تم إحصاؤها لا يزال أقل بكثير من العدد الحقيقي. وأوضح أن أقل من 10% من الحالات المرصودة حاليا تتعلق بمخالطين معروفين، في حين أن أقل من 40% منها ترتبط وبائيا بحالة مؤكدة.
2: غيم راديو.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف التفناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام والحروف العربية. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس، مع ترجمتها إلى الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة والنحاس وتزن 28.28 جراما بقطر يصل إلى 38.61 مليمترا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: بحضور جماهيري كبير اختتمت بالمضيق فعالية الدورة 22 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بسهرة فنية نحياها الفنانان نسيم حداد ويونس الرباطي. وشكلت السهرة الختامية مناسبة للاحتفاء بتنوع الموسيقى المغربية من خلال وصلات جمعت بين الطرب المغربي الأصيل وإيقاعات الموسيقى الشعبية. وافتتح الفنان يونس الرباطي السهرة بتقديم باقة من أشهر أغانيه الشعبية، تجاوب معها الجمهور الحاضر قبل أن يصعد الفنان نسيم حداد إلى المنصة ليقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والأنماط الموسيقية المعاصرة.
6: أنا فرحان بزاف اللي كاين في مدينة المضيق مع السهرة ومع الأجواء الاحتفالية اللي كتصادف ذكرى ثورة الملك والشعب وأيضا كتزامن مع عيد الشباب، فأكيد الفرحة كبيرة وأنا كنتسعيد أنا اللي كنتقاسم الفرحة مع الناس كلهم اللي جاوا.
7: اليوم السهرة كانت جد رائعة مع جمهور ديال مدينة المضيق، وبالمناسبة اليوم كنحتفلوا بذكرى عزيزة وغالية علينا، ذكرى ثورة الملك والشعب، والذكرى اللي أعز من هذه كاملة هي ذكرى عيد الشباب المجيد ديال سيدنا الله ينصره طول عمره ويخلينا يا ربي.
5: وقبل ذلك قدمت فرقة ولاد الوقت القادمة من مدينة سلا مجموعة من الوصلات الموسيقية التي مزجت بين الهيب هوب والصلصة والتانغو والشعبي، حظيت بتفاعل الجمهور. وأقيمت فعالية الدورة 22 للمهرجان التي امتدت من 20 يوليوز إلى 21 من غشت الجاري بكل من المضيق وطنجة والحسيمة والسلام السعيدية، حيث تم تنظيم نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات تستجيب للمعايير الدولية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: يعرف ميناء طنجة المتوسطة توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحبا 2026 المتعلقة بمغادرة المغرب المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. العملية تمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطات المينائية لطنجة المتوسطة سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكير المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجارية. في هذا السياق أكد جعفر أعميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نتوقع إقبالا كبيرا خلال أواخر هذا الشهر، مجددا دعوة كافة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. في هذا السياق حث المسافرين الذين يتوفرون على التذكرة المفتوحة أو غير مغلقة على الاتصال بالشركات البحرية لتغيير أو تحديد تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمات الزبائن وكذا مواقع الشركات البحرية وتطبيقاتها الرقمية. وقال إن تأكيد تاريخ التذكرة يبقى رهينا بالأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا لطاقة الأسطولية المعتمد هذه السنة، مضيفا ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام الذروة خاصة الفترة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، والتي يتوقع أن تكون خلالها مدد انتظار البواخر طويلة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: على ضفة نهر أبي رقراق يمتد موقع شلل الأثري كجنة غناء على مساحة شاسعة تقارب 7 هكتارات، محصناً بأسوار منيعة شيدت في القرن 17 بطول كيلومتر كامل. وهي أسوار لا تحيط بحجارة صماء بل بأطلال مدينة عتيقة اختزلت فصولاً متسلسلة من تاريخ هذا الربع الاستراتيجي، ومكنتها من دخول قائمة التراث العالمي لليونسكو في سنة 2012. وعند العبور إلى داخل هذا الحصن يسافر المرء عبر الزمن لاستكشاف معالم داخلية استثنائية تبدأ من بقايا المدينة الرومانية القديمة سالا كولونيا، حيث تتجلى ملامح الازدهار العمراني في الأحياء السكنية العتيقة، الساحات العمومية وبقايا الأقواس والنقوش اللاتينية الثمينة، إلى جانب بعض المرافق كالحمامات العمومية الفسيحة. وفي قلب الموقع يتخذ الفضاء الداخلي لشلة طابعاً روحياً عميقاً يضم بين جنباته مساكن تاريخية لطلاب العلم، وتبرز في أرجائه مهارة الصانع التقليدي من خلال المآذن البديعة والثلج متعدد الألوان، وصولاً إلى التل الجنوبي الغربي الذي يزخر بأضرحة وقباب تاريخية تعكس أصالة الفن المعماري العريق. وفي قلب هذا الإرث الأثري الداخلي يبرز حور الحوريات الروماني الشهير والمعروف شعبياً بحوض النون، المحاط بطبيعة خلابة تزداد سحراً وروعة، حيث تتمازج الشواهد المعمارية بالقصص والأساطير الشعبية المتوارثة. وعلى مقربة من هذا الإرث العريق، وحين يمتد البصر نحو أفق ضفة نهر أبي رقراق، يرتسم مشهد معاصر يجمع بين أروع المعالم الحديثة لعاصمة الأنوار، حيث يرتفع برج محمد السادس الشامخ كأيقونة معمارية تعانق السماء بارتفاعه الاستثنائي البالغ 250 مترا، كأعلى مبنى في المغرب وثالث أعلى برج في القارة الإفريقية. وبجواره يمتد الصرح المستقبلي المبتكر لمسرح الرباط الكبير بتصميمه البديع على مساحة شاسعة تصل بدورها إلى 7 هكتارات، ليرسم هذا التناغم البصري والمكاني لوحة فنية فريدة تثبت للعالم أن المغرب يبني مستقبلا يواكب العصر دون تفريط في أصالة تاريخه. وهكذا تقف شلة شاهدة على خلود التاريخ، متألقة كمتحف مفتوح يعانق السماء وطبيعة غناء تأسر الألباب. وبين أسوارها العتيقة وصروحها المعاصرة لا تروي شلة قصة الماضي فحسب، بل تصغ برونقها الفريد هوية بصرية وثقافية متجددة، تختزل في فضاء واحد عظمة مغرب يزهو بجذور الأمس ويتطلع بشموخ نحو أفاق الغد.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غين راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة
3: الأخبار المغربية.
2: بمقر عمالة إقليمي تيزني جرى تنصيب رجل سلطة جديد تم تعيينه بالنفوذ الترابي للإقليم، ويأتي هذا التنصيب في إطار الحركة الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة. ويتعلق الأمر بحسن تغزوت خريج الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحق الإدارية الثالثة بباشوية تيزنيت. عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري الذي ترأس حفل التنصيب أكد بالمناسبة أن هذه التعيينات تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز فعاليات هيئة رجال السلطة وترشيد مواردها البشرية وترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل خدمة المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء. ودعا عامل الإقليم رجل السلطة المعين إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين والانخراط الفعال في تتبع الأوراش التنموية ومواكبتها، مع التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الصعيد المحلي. كما دعا مختلف الفاعلين المحليين والمنتخبين والمصالح المعنية إلى مواكبة عمل رجل السلطة الجديد وتوفير شروط التعاون والتنسيق بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز مسار التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
7: عاشت مدينة المضيق وتطوان على إيقاع الطواف التقليدي بالمشاعل الذي يطفى على شوارع المدينتين أجواء من البهجة والفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، وذلك تخليدا لذكرى 63 لعيد الشباب السعيد. هذه الاحتفالات انطلقت من كورنيش شاطئ المضيق وساحة المشوار السعيد بمدينة تطوان قبل أن تمر عبر شوارع المدينتين، حيث قدمت تشكيلة من الموسيقي والمشاة والخيالة وحملة المشاعل التابعة للحرس الملكي استعراضات احتفالية بديعة اتسمت بالدقة العالية والانضباط والتناغم وسط أجواء احتفالية طبعتها الهيبة والبهاء. وتابع سكان المدينتين وزوارهما لوحات استعراضية جمعت بين الأناقة والتناسق والإتقان على إيقاع معزوفات مستوحاة من غنى وتنوع الريبرتوار الموسيقي الوطني، حيث تفاعل الجمهور مع جميع المعزوفات التي قدمتها الفرق الموسيقية العسكرية. وقد استقطبت هذه العروض جمهورا غفيرا اصطف على جنبات المسارات لمتابعة هذا الموعد الاحتفالي الذي أبان عن مستوى عال من الانسجام بين مختلف التشكيلات المشاركة. عناصر الحرس الملكي أبدعت في عروض فنية متنوعة شملت حركات دقيقة في التحكم بالبنادق ورسم تشكيلات هندسية متناغمة على شكل مربعات ودوائر ونجمة خماسية ورسم خريطة المملكة، فيما قدم حملة المشاعل والخيالة عروضا أدهشت المتتبعين. كما زادت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لفوج المقر العام وتلك التابعة للقوات المسلحة الملكية الجوية والفرقة الموسيقية التابعة لدولة الدرك الملكية والفرقة الموسيقية التابعة للبحرية الملكية من جمالية العروض التي عرفتها الأمسية، حيث أثارت عروضهم إعجاب الحاضرين بما حملته من تنوع إيقاعي وبصري يعكس روح الانضباط والإبداع في صفوف القوات المسلحة الملكية.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس، وذلك خلال الصباح والليل. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى.
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. سي كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي؟ يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج د فان ديتو ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. كاينين هو اللي بغينا نقولوا تسامه، تابي تسامه. هاد الزربيه تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما نبقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربيه ديال العقده التقليديه اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين المويان اطلس البنيوارين، اضطرينا نخرجوا شويه ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعه التقليديه المغربيه اللي هو الكليم، تيتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو خاص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه، اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينات ديال الدراز يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل اللي تتمر فيها عندنا كاينه الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك عندنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا الزرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهاد الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيده تتمشي للماكينه ديالها اللي كل وحده تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعمليه ديال انتاج الزربيه اللي كل وحده تتشد الخيط تتصيب الزربيه على حسب الموديل. مور هذيك المرحله تتمشي الزربيه للمرحله ديفينيسيون. ديفينيسيون تتم اولا بعد الخياطه ديال الجناب، تتمشي المراه باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطه ديالها. من بعد تتحط في الارض، تتجي المراه يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبراي الا كانت شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هاد الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تتكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي دابا انت طلبتي زرق فات جبت لك زرق غالق صعيب نعاودو نفتحو وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها، الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: زربية صنايعه الكليم كتحتاج وقت ومجهود. تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربيه وحده؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربيه على حسب المتراج، يعني على حسب المساحه. يعني نقدر نعطيك مثال، الزربيه ديال 42 على متر 70 كي بحال هادو اللي معلقين هنا، تقد تاخذ لك واحد يومين حتى ثلاث ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليوا هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم. دونك هذه تعطي واحد القوه للصناعه التقليديه، واحد صوره جديده للصناعه التقليديه المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمه. من خيوط بسيطه كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهويه، وكياكد لنا ان الحرفه المغربيه قادره تجمع بين الاصاله والجديد. زربيه الكليم ماشي غير قطعه كتزي الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجه ديال الصبر والدقه والمهاره.